من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: planladığını duyurdu. Amerika Senatosu raporu, Amerika'nın İran'la yaşanan savaş sırasında 40'tan fazla uçak ve insansız hava aracı kaybettiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze şeridinde ciddi tıbbi ekipman eksikliği konusunda uyarıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO birlik ve bütünlüğünü koruyacak, bize yönelik herhangi bir saldırıya verilecek yanıtı yıkıcı olacaktır, dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: أسعدتم أوقاتا مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من على راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أننا شكلنا لجنة تحقيق رفيعة لكشف ملابسات العمل الإجرامي الذي استهدف السعودية والإمارات. المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي يؤكد أن تشكيل تحالف الأقوياء داخل قبة البرلمان يهدف إلى مراقبة رئاسة مجلس النواب ومنع مصادرة القرارات. النائب قيصر الجوراني يكشف أن منتصف شهر حزيران المقبل أو مطلع تموز سيكونان الموعد المتوقع لإحالة الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بعد التصويت على فقراتها. وزير الكهرباء علي سعد يهيب يؤكد إعداد خطة طوارئ خاصة بأحمال الذروة الصيفية بهدف ضمان ديمومة عمل المنظومة الكهربائية. وزارة الكهرباء تعلن عن ربط البارجة التركية لتوليد الطاقة في خور الزبير لإدخالها إلى الخدمة خلال أيام. وزارة الزراعة تعلن إيقاف ترانزيت دخول الحيوانات الحية من سوريا باتجاه العراق ودول الخليج لحماية الثروة الحيوانية بسبب انتشار مرض الحمى القلعية. الشركة تول العامة لموانئ العراق تعلن عن استنفار كوادرها بعد معلومات عن فقدان سفينتين ترفعان العلم البوليفي. وزارة الداخلية تعلن عن طباعة أكثر من 70,000 بطاقة وطنية موحدة و 28,000 جواز إلكتروني خلال 2026. جهاز الأمن الوطني يعلن ضبط 300 محولة كهربائية مهربة داخل إحدى الجراجات واعتقال متهمين اثنين بالعاصمة بغداد. مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن عن اعتقال إرهابيين اثنين في عمليتين نوعيتين بمحافظتي بغداد والأنبار. مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على 4 متهمين بينهم أجانب وتضبط بحوزتهم 85 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة في محافظة ديالى. مصدر أمني يعلن أن قوة أمنية عراقية في محافظة البصرة تقوم بإسقاط منطاد يحمل مخدرات باتجاه الأراضي الكويتية. استشهاد 4 وإصابة 2 في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت ومحيط بلدة دير قانون رأس العين بجنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على شخصين مسلحين قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان. الإمارات تطالب مجلس الأمن بتحرير 20,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. إيران تعلن مرور 35 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان. هولندا تعلن قرار حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. حزب الله اللبناني يعتبر أن العقوبات الأمريكية الأخيرة محاولة ترهيب للشعب اللبناني. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 101 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق روسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عزم بلاده إرسال 5,000 جندي إضافي إلى بولندا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.